0: حبروا مالنا بيبر العلن زواس فيرا بتباجر سكار اندرو ريس كبيرة كليه
1: Uzmi malo sira.